0: ساكل. ألم تشرك طورت يدوشين إلا أنت ما هو يهول إنسانين.
1: Tagschicht.